0: 9.1 FM Akure Agbaletu.
1: Detector systems are offline.
2: Broadcasting every day from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.
3: الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحب.

0: على إرغام أنف النواصب.
1: جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحب.